في الحلا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليلي فيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

رخ الجباب طقنقا ماهو دليلي سكين سيف المطي مخرين الميلا العنان العنان وركب للركب مواليدي والسيوف من البعد تبان كبروك في سقلا ويلا بشهوته

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي ناقص دينارهم البان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فريق المالي بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاج وبدلة كان بارز غيبات محضرات بنات قيادي مسلمين.